مومرك موم نمينو توك دي دنالي بمو جوغي جمتي دي ساكو لي موام دو دوم دو تالو بيم دو موكو موام شيخ بامبا يالنو مسل مسلو يوكو سنو فانتي.

والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم. صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح

يستوي العمل واجعل بيد النقم أفضل عمل. سل على مصحح للحسنات مع سلام جانب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجاتي الهمم. صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الحسرات وسل

لم يفارق القدم، صل على المرسل ساهب القدم، وسلما عليه بالآل الكرام، والسهب واكفني جوانب الحرام. يا ربنا صل على مقصوصي بالعز والمجد، على مخصوصي بالشرف العالي، وسلم سرمدا بالآل والسهب وكل يحمدا، أزكى سلاما واهب الجزيلا على النبي صاحب الوسيلة والآل والسهب.

وامه شقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي ساهب الإزار مع سلام في جميل آلي وسابي في الحال والمآلي صلِّ وسلِّمًا على المسمى بصاحب

من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك. سل وسلم يا مسيل الدائي على الرسول.

عن صاحب المغفر والمعراج والآل والسحب سرور الراج. يا من على عرشك ذو استواء هل الرسول صاحب اللواء. سل وسلم في جميع الآل وصحبي في الحال والمآل. يا واهب الأمان والإشراق هل الرسول صاحب البراق. سل وسلم في جميع الآل وصحبي في الحال والمآل. وليكن بأفضل الحتايا يا من

وسهبه ولستجب سؤالي. على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله

صل على المختار حسن خيري مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل العذاب والسهب واشكر كرما

والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي. يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي. يا باخيا لي كان دون أهمم خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مها صحابه يا من دعائي سمعا سل بتسليم على عز الحراب ورافع الرتب.

يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المسايا امدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول والسرور ابدا يا ربنا

يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك

وهب لمن يقرأ أو يكتبه خير المنى يا من أتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه

بخدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مسبوكا، يا من لوجهك الكريم دنوان كتبت خلي الأيادي العذاب. بلا أذن ولا جوان ولا خرر ولا عدن ولا بلن ولا درر، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبته لي عصمة من العتاب. في كل شيء ظاهرا وباتنا وانفع به يا مالك المواتنا، واجعله نفعا لذوي الأمسار وخيرهم يا واهب الأنصار.

فَذَا النِّسَاءُ مِثْلُ الْمَنَامِ بُشَارَةً عَظِيمَةً لِأَحْمَدَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمًا.

مختارف الكرماء وبشرن بنسمي أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فس بصرف الحسنات.

0: وقري عينا وتل يا رب هذه القصيدة من أحسن ما تتخنى به الحور العين يا خير من تقرب إليه المتقرب المستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدتنا مريم جارة الله أم خديم رسول الله فتقبلها مني واجعل ثوابها في صحيفتها آمين بحرمة شيخنا أحمد القديم سرين بي سوني غا يغي نوغي ني سرخنو تي جام ترانغا كيو سوني غا يغي نوغي ني ياغي ني تاول توبو دال خلبو تو يالو دا ملني ام تيبو غا ييب يو لا ني دوخ دي خارو كاسينو كانو في سبي ني لاي وو في سبي بوليت ني غي ووتو فو دم ني غي بغ تاو ني ام لف دانيو بغ ندول لين تي يو ني نياك دانيو بغ ام لف سي يو فلال نيب فول نيب ماي نيب يو تليرال سي ديغ نونيت فاو يو serign bi sarax nu ndole ndax nu jeufal leuf lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess ta yalla yalna defar gep defar sunu mbir ba dootu yaqku tamaynu daylu fawku yu ku yalla walu nga fatte ciona yalna nu may nu ñepp walu gereey guy tax ñu jonne ñu raw serign bi musal nu ci guut len ludul yaw ta sax ludul yaw bun xam te bun am kuy wul ludul yaw dala xamul yaw ne kula xam yaw du fali fi serigne bi ndab lañ telu telim lañ takkat sa ndab lañ raxasnu duynu raxasnu ñu mbek du yenu ay mbek fessale ñu mbek man nga defal nu nun ku nu yalwaan ñu dila yalwaan faw akay xaar ya ngogu noongi nun ku nu yaakar ñu dila yaakar faw akay xaar ya ngogu noongi yalla nu yalla musal ci luddul seigne touba luddul seigne touba yalla buñ ko xam yalla buñ ko bëgg yalla buñ ko wut yalla buñ ko am suñu diiru dundu suñu de suñu dekk ba faw li seigne touba bëgg ta gërëm ko yalla ñu ci saxal nar gan ñu ci ba dootuñ mëna xam lenn luddul mom dootuñ mëna def lenn luddul loola yalla ñu far wan ñu res ci biram
1: ak seigne touba ni jiro lu jikko ngi yo xamni ab sang rek ko man bi ci ñëk moy tiit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak goré ñentel ba maslaha ak kula jikkom sof juromel ba am bok kok say non
2: o dalla tu amon jora ya bi nan ma sa bok teon o dalla tu amon

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها

ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمد.

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا رب.

محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علاه فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة.

والآل والصحب وصن مخفي يا من من الناس معا عصمتا خير الورى وشأنه عظمتا صلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصلي يا رحمن بالتسليم على الذي

يا خير منزل وقاب عذبله وخير منزل حباب بسمله صل بتسليم على من فاق في خلقه و

أصحابه وآله ومطر السحابة. وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة. وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة. ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار. وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام. ولتكفنا بألف التعوذ.

لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قدت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل

عذبلت المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجدب عصمه لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صلي وسلم.

لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لي باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكني ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنله مني المرام وبالشقاوة طرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا

بألف الشيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره بنونه رددا لنحره جميع ما حاز من كيد وكل يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا بلامه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي.

الواحد القهار معطي الخير بميمه محا انتحاءه لياء قاهره ولي يقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلِّ وسلِّم.

مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالها

وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي التضحيم وليهب لسا

يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب

وبيوع الماضية جعلتها خير مساع راضية. صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، واجعل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لاه، واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقد آمالي، واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حط، واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف، واجعل به

وسلما عليه وجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام. صلي وسلمن يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحمد.

يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقد إلي كلما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قدت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عاداتي صل وسلم.

يا من به أريتني الأدلة صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير

لمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صلي وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني

تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منير الصف.

والآل مع صحابه الأحباب، يا مغنيا به عن الأسباب، صلي وسلم يا منيل راحة على نبيك رسول الراحة، وآله وصحبه ذوي الهدى، يا من حمى كلي وقلبي هدى. صلي وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل، وآله وصحبه وللأمل، يسر ومني تقبل العمل. صلي

أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلم.

التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صل صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغا نظمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في

بأنفع الإكرام والسلام، يا من له البساط والتمهيد، صل على من اسمه شهيد والآل

النظام خير البشر، يا من يفي منك لي الرباح، صل على من اسمه مصباح، والآل والصحب وسلم والتجد، لي بكوني بشر كل من مجد، يا من

وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وسلما علي

ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب واعصم بشري من انصرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب.

والآل والأصحاب والتسلمين واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم

قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلك لينور بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانه صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي

صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكث صل على غوث وغيث وغياث وسلما يا من محى بالابتياث والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معط النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي يحمدا وقي

والصحب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم.

صدق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمال. يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم.

وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي. صلِّ وسلِّمَنَّ يا رحمن على خليلك.

خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناس.

صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا

صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوى وكبد. صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب. صل على البالغ روح

المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعيم مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم.

صلي بتسليم على الصفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه ونوري صحيفتي ولتتقبل سوري. صلي على ذي السبق والبراعة في كل خير.

فارق القدم، صل على المرسل صاحب القدم، وسلما عليه في الآل الكرام والصحب، واكفني جوالب الحرام. يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمجد.

وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صلي وسلم بجميع الآل وصحبه ولستجب سؤالي على الرسول.

بكاللسان منزل الفصيح وآله وصحبه وليأل قلوب من لم يؤمنوا بكتل. صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه.

صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال. صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعمي

آله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك

يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر.

يعلي ذا النظم خارقا به ينجعل. يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل،

فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعيي وارضين به يا من به صرت ذا هدي ولم أملي

مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق

0: صل وسلم على المختار في الكرماء، وبشرن بنظمي أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

لأمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم

الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين ينجي ديغلو راديو خاسيدو اونلاين توبا موندو بي كادو لي بايكو سي سيديو شيخ محمد المنتخى شيخ محمد البصير جانغن ديفتي ديغلو في

الخفيلة التي أقتها من خولك. قال الله آسى يوم ينفع صادقين صدقهم. قال الله آسى يوم ينفع صادقين صدقهم. خست

عالمي ينخل من لوحك يا من لي سعادة الدمين. هب لي كون خلمي ينخل من لوحك يا من لي سعادة الدمين. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء والتخذ لله.

سمعنا ما بيتو وفاخ مدلبي مدلي العفيث يمن الله في القول والخط ففاث لوحي ينقاد ينقاد للكسف سيه في الأروف العربية

سمت بزهري رمضان أن جميع ما اختير لي ترك وربي يستمي إلى سوى ساتية ساخ الموتى باخ أماني وأجاب صوتا دفع باخ دفع باخ لا يزال هيا موتا أماني وكفاني الخيا خلب للأعيان من أبقاني وكس أهياء به سقاني يحلم الحي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت يحلم العي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت نساني من الوراء نساني من الورى نساني من الورى باخ الخديم علمهم بأني عبد الخديم نساني من الورى باخ الخديم علمهم بأني عبد الخديم نساني من الورى باخ الخديم علمهم بأني عبد الخديم.

كتب الله تبارك وتعالى كتب الله تبارك وتعالى أن آسي الخزيدة أهب إلي سبحانه من كل خزيدة ويسهر سالك لجميع العالمين في الآل والمال كتب الله تبارك وتعالى أن آسي القصيدة إسن حسين لخايلها عن الشيطان الرجيم وعن كل عدو وسائر وعن جميع مكاري دنيا والآخرة وعن كل سقاوة وعن كل مفسدة كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب آسي الأروف فرخ من النصارى أجمعين كتب الله تبارك وتعالى أن النصارى يفرون من كاتب آسي الأروف ومن كل ما يسنون أنه يسوه أو يدره كتب الله تبارك وتعالى أن آسي القصيدة أهب إلي من خير قرآن وأديس كتب الله تبارك وتعالى أن آسي القصيدة قائمة مقام قصوات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقصوات جميع القصاة في سبيل الله كتب الله تبارك وتعالى أنا كاتب آسي الحروف جعله الله سبحانه فوق كل من بان فلاهم وسدهم سان إلهي بالمناجات وابدا أخنا يدي أناتي سان إلهي بالمناجات وابدا احنا يديانات سان الهي بالمناجات وابدا احنا يديانات ضل حلي العلماء والاولياء من لا يصال قوتي وحوليا ضل علي العلماء والاولياء من لا يصال قوتي وحوليا قصيدتي فاقت خسائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام قصيدتي فاقت خسائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام قصيدتي فاقت خسائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان مناصرا واخساه الملك مها توجه النزار الله لي بلا اله الا الله مها توجه النزار الله لي بلا اله الا الله مها توجها نزار الله لي بلا إله إلا الله سبحان ربك رب الحسة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مقتلي بي ما نلدي نيو باخ دي لن زيار دي امان دو بيتي ني داجي وات سي جتاي بي مو نياتلو فاند سي وير وي ولا بوك نياتلو غودي دي نكو ديفاغول دي نيان يالا مو نونغول نو لب تي بيغال سي سيرين بي تي ديفال نو سي نغن دي باي سي درجه سيرين توبا di fasiyene itam adale fi ñemon dembu ci dundu yonente bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne wax nañ ne moy lepp señ bi señ tuba bi set man nañu indi lu mat lu xawa jégué manam lu bare bare bañ ci ay kasir yu bari yo xamne lepp rek wax ci yonente bi set man nañ ko tamlé bok na ci lima bëgg tamlé tay ji moy lim wax ne buriyati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi nena manam yoronte bi alayhi salatu wasalam bu yete himmati moy chakute wu sama yete manam yitte seug bi ne jeemul ci lumay takku yoronte bi alayhi salatu wasalam aqsa matlabi manam li gëna sori li gëna reey ci limay takku ak limay wut ne moy yoronte bi sallallahu alayhi wasalam راخيت ني وسيلتي ومطلبي ومنيتي وجنتي وجنتي وبغيتي سيدنا محمد افضل من مدى ومن ياتي ومن في الزمن تاني يونس بن علي صلى الله عليه وسلم موي سما وسيله موي سما تياكوتيف موي سما ميبت موي سما باك سي ليپ لو خام داي لوري موي سما اجانا موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موتاخ وقتاني ادوندم واخنا fan yep ne amna ñaka ci ne lu koy neex lay doon luy bok ci la koy bëggal lay doon yalla yalla boole ci mbëgam mom mo ngi ci te defal na ci lu ko

0: المخيل إنه صار بجسبرة ريوا فنيك حمل الله ورنا لا دي معسلة أن تقول وخلا وقت بع بنت إنا لو بقال ريوا تجا شيخ باك مب أبد باك باب دم بنيو كي أمر في كتوبة إيطاليا أصدع الله كبامون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعلي وسابئ الأبرار في الآل والمآل بتكرار عاذ وقفي قدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من سلام قدمة تسر مصفعا بي كفيت ما أسر قد رمت من رب البرايا قدمة لمن بجائه كفاني صدمة أحمده على القروج من درر وكل سوء وأناء وقرر أشكره شكرا يجور صيدا بسر ولا يجر نوي كيدا عمدا وشكرا لازم برورا رب الورى والزوز غرورا فخمت ناسما لسلم خدما.

لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق.

بأن نصلي على سيدنا من البرية ولا محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا ولا فسرمدا سلي وسلم يا كريم أني عليه ولت قدري ما أرى صل عليه في جميل آل ما سلم.

لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة. واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من سلامة. واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلم على النبي سبته قد علما سيدنا محمد والآل والسحب في الآل وفي المعالي. يا من بيستعاص خير الأنبياء من لين القب سر الأقبياء. صل بتسليم على النبي والآل والسحب وسن مخفي. يا من من الناس من أزمت خير الورى وسنو وسمتا سلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسلي يا رحمن.

وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قط أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ.

بالالف بخير اسيان والنوير معلفي وهب لنا بالله لطفا عاجلا مع البشارات

علي في المخفي نيل المقامات الهرابتي فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل.

محمد وسلم وعلى آله وصحبه وكل مسلمين والتغنني عن التوساتي يا وايدا في وصفه وصاتي وفي فعاله وجد بإزمه لي من دري وكل واسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مفارقة سلم وسلم سرمدني الله.

البركة بخير مشرك وخير مشرك والتغمني بها قصى أنحاتي والتقف خيرك.

يا عليا عن ولد ووالدي أسيب لخير جهتي سيطانا وليرور في وطني أوطانا بحرمة الألف في تاوسي قلت لي العزمة يا محوسي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بيا إذ أبدا بحرمة الواو إلا يوجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة صالي أسيل كل من يسوه بسر من أبناء الصمن بالباء ولا مين عبلي بركة ولي لين باخيا بطريقة ولي هب بالهاء أنفع عباد ولي أدم خير رسوخ والصبار وامنح بحق الميم كل من لعين من قد نحوي ولتكني ولتهين وترد بحق نوني كل من مرات لخير ما يدرني عيس ورات وعصبنا كل سيطان مريد بألف سيطان لا نحوي يريد ولا

وبسخاوة تردي سيطانا لخير ما ملكته أوطانا يسوقه محيزا مني العفيف ولا

في سيطان أسف مكره لإسبه يا من وديم سكره بنوره إرددنا للنار جميع ما سمن كيد وكن لي يا سمي بألف الرجيم أشهد الرا جهبي له وساس سرا بلا مه اللول ملام تصرفي والتكفنيه وفادي حرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر عيث رصدا بجيمه أجسن أن يميل أبدا لما يسوني ومن لم يحفظا بيائه يسوقه لخير وايد القحار موطي الخير

صاحبنا صل وسلم سرمدا على نبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واعدا في الملك لم يسارك ووجه زيتان والمقايدة لقيل النووي لا تسغلي كايدا والتفني مفسدة وعصدا ولا تسغلي فاسدا أو مفسدا وليكن في العركات سرمدا وسكناتي وحياتي أحمدا وأيس اللحين من جنابي يا من له سكر يساء اتنابي والتقني ما سأني بالعصبلة وليكن مبصرا بالبسملة وليهب بالباي أحسن بقى أجوبة لكل ندب سبقى وليهب بالسيء سرا عصما يا مغنيا عن كل من تعصما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي إكرام الأعب بألف الله كريم الملتا وليهب العامين هب لطفين منك جميلين ما عن صرفين وليهب الهي هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل استعامي بألف رمان لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجاب وليحب لامه لسانا صدق وقدلي أبدا عسانا وليحب الرائي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليحب العائي عفسا بارئا يا من ببابه عطيت دارها وليحب الميم ملكا عاجلا بلا إساب ثم ملكا

0: الذي خدمته مع السماء سيدنا محمد من السماء وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمدا توجهه وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد في سرمد توجهه
1: كل عدو لسوى جنابي يا من له أمدي زائد نابي وانصر علي بركات دون الضر ولسواي كف كل ما يدور يا صارفا خذ

عادية سلم تسليم بلا انتهاء على نبي الله سلها سيدنا محمد والآل والسحبه.

0: وجل كتاب كل أعمال صالحات ليخذ أعمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للذي ساتمتي وجل بجاه المصطفى حروفي من عزم البرور والمحروف واجهل به نسمي فوق الصوم وخيره من مانحات اللوم وخلد التبصير وطامينا لي أبدا مهرضا آمينا
1: يا ربنا

يا قافر سلبي وواهب ارتخاء صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد ولا علي والسعبي وكل متقين يا من به أدى صراط المستقيم وسل يا ربا له محامد على معاصم ثم أحامد وآله وسحبه الهدول يا كافي الإسراك والتبديل وسلما عليه واجحل النزام باب رضا ما أيادك العزام سل وسلما يا حميد على الذي سماته محمود وآله وسحبه الأطباء يا واهب الحب ما تبايه وصل يا فرفا له توحيد على الذي سماته أحيد وآله مع سعاد المعتدين يا من به لي وهبت خير الدين وسلما عليه يا كريم وقد إلي كل ما أرام صل وسلما يا رسيد على الذي مني على الذي به بلا ترسيد وهو الذي سميته وحيد يا واعدا قلت له توحيد وآله وسحبي سعداتي يا من له عبادة حضاتي صل وسلم واهب السماء على معسم سمه معي وآله وسحبه الكمات سالهين الكرماء الحمات وسلم وسلم.

الذين بعثروا صلوا على العاقب وهو طه مع صلاتك وسجاها وآله وسهدي الأجلة يا من به أريتني أدلة صلي على خير الورى ياسينا مع صلاتك وسجاها وآله وسهدي الأئمة يا من يستاسر لخير خمة وزليا وسلما يا قاهر على مواسم سمه طاهر وآله وسحبه الرجال يا من هم كل أن الحوجال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أقتدر على الذي سماته مطهر والله وساب لسين محرا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب والله وساب سوي المناخب يا خير من نوجي بالتراقب صلي وسلم يا

لفعل الخير صل وسلم من يا جميل يا من يفي منك المامول على الذي سمعته رسول كما بي منك أتاني شول وآله وسبي والتجلي سانسمى أكبر عدا ينجيلي صل وسلم يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وسبي لقياسي يا من ينور بي خياسي صلي وسلم يا سنح ما على المصمى بالرسول رحمة وآله وسبي أخياري يا من عدامي بلا أخياري صلي وسلم يا سلكرمي على نبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني حن التسنير وسلم وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي

وسلم علي في الجميع يا خير هاد النافع سمي. صلِّ وسلم يا منيل الصف على الذي سماته مخفي وآله وصحبه المكرمين يا من بوجهك الكريم لا أمين. صلِّ وسلم خير حاد رائم على رسول منك بالملاهم والعال محسياب الأحباب يا مخليا به أن الأسباب. صلِّ وسلم يا منيل الراحة على نبي

صلى وسلم يا أنيس الآمين على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومن يقبل العمل صلى وسلم على الإكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأزود يا سمن من درر العسود صل على ند به تكسر أجر وبسر صالك المدسر يا من به أصلحت لي ما قد فزت أيضا مني حاسدا عزت وسلما علي في الآل الكرام والصعب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي صماته المصمل وآله والسعبي المعصبين وفريا بالنظم المخربين صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله.

صل وسلم يا إلهي على الذي ثميت حبد الله وآله واستعبي في كل حين وإنك جلي سرور صالحين صل بتسليم العلي الله على المصمى بحبيب الله وآله واستعبي المفضلين وأبدا بي بسر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفيه الله والآل والأصحاب يا سلب الري وعلني اذكر واذكر عن سري صل وسلم يا إلهي على المسمى بالنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بسر النوم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسبي سوي الحمم يا من بخير توجه الهمم صل على خاتم كل الأنبياء وقاتم الرسل طرا ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لخير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحبه أهل السبق يا محيا من سمته والتقي صل وسلم يا عفيس المنجي على الذي سميته بمنجي وآله وسعبي الأبدال يا معي الكسل والمتال صل على نب ثم أساكر مسلما يا من له المساكر وآله وسعبي سوي البرو يا من توكلت عليه في السرو صل على من اسمه مسكر يا ساكرا لديك حبدا يذكر وسلما عليه في لال الحسام وسعبي واذكر لديك سنظام صل على نبي ثم الناصر يا من به

الناصر مسلما علي في العالي العصام والصعبي ولتتقبل النظام صل وسلم يا نسير على الذي سماته منصور وآله وسبي الأنصار يا آفس المدن والأمطار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي رحمة وآله والصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الساكرين صل على نب أن أرتجيبا مسلما وهو النبي طوبا والآله والصحبه بالتكرار يا وعيب الفلاء والأسرار صل على من اسمه عريس قبل عليكم أكسه عريس مسلما وآله وصحبه وضل بي على سواء الأحبي صل صلاة ما تسليم على الذي سمته محلوم وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسهور صل على من اسمه سهير وسلما عليه في العلي الكرام وسعدي يا من خيرك الترام يا باقيا كونك

يا من له الوساط وتمهيد صلي على من اسمه سهيد والآل والسهد صوي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته سهود صلي على من اسمه مصعود وآله وسهده وسلما واصرح بقطر صدر من تهلما وآله وسهده وسلما واصرح بقطر صدر من تهلما إليك تبت توبة نصوحا واجحل لساني في رضا فسيا يا من له الجمال وتبصير صلي على من اسمه بصير وآله وصحبه وسلم واجحل بجائه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بسر صلي على من اسمه مبصر وآله وصحبه ما صرى وجل كلام به خير كلام يا من جر من الله النزور صلي على من اسمه نسير وآله وسهده وسلم واجحل توالي في سرور خلما يا مانعا بي عداك ينصر صلي على ما ينس معه منصر وآله وسهده وسلم يا من حماني عاسفا أن أسلم يا من فادي به ينور صلي على بدر سماه نور والآل والسهد وسلم سرمرا يا من يوجه لخيرك مرا يا عاصما كل من استدراج صلي بتسليم على السراج وآله وسهده وبصر بشائه نسام خير البشر يا من يفي منك اللي رباه صلي على من اسمه مصباح والآل وسهد وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتابه لستقاه دا صلي على هادي سماته دا والآل والسهد وسلم أبدا وبصرا بيمن تحبدا صلي بتسليمك يا قوي صلي على الذي سماته مهدي صلي بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع سياب بالخير وبصرا بالعصرة المبصرة يا من به كليتي تنور صلي على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واسرح بتالف صدور العلماء صلي وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بالداعي وآله مع شعاب الكمل واسكر حقائدي واسكر حملي يا من به لم ينهني عدو صلي على

به الأجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واقصف بتالف شكوك العلماء يا من به لانخاذت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وسابي ما سلام ومهم بتالف أنا أول مرام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والسحب السوي سقائي ورقدي قلت ما رقاي يا من به لم ينهني حد صل على من اسمه عفو والآل والسحب السوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلم علي واقبل شكري والتمني ان جالبات المكري يا من به ينخاذ لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما علي بلال الكرام والسهد واهسم بسري من انشرام وصليا وسلما يا خوي على الذي سماته اكون خوي وصليا وسلما يا خوي على الذي سماته حق خوي والله وسلم سوي القتال يا عاصم كل من اللقطة أقطال يا من به ينهوني الطامين صل على من اسمه أمين وسلما بالاسم وجه الكرب كصفا يري القيوب دون حبي يا من به فارخني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأساب والتسلم وجه به فتح القلوب خلمي صل وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأساب أهل صبري يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولي

لي تمكين صلح على من اسمه مكين وسلم علي في الآل وفي أصابه في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهني الفتون صلح على من اسمه متين والآل والأصحاب بتسليمي والبركات قد لا تهليمي يا أكرم كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والأصحاب سوي صيانا مع سلام وكفني خيانا يا رافعا لديك يسكو الحمل صل على من اسمه مؤمل والآل والأصحاب سوي التورح مع سلام والتخلق خلق أمره يا من إليه عاجو الوصول صل على من اسمه وصول وآله وسبي وسلم وبالتوالي فيه إلو والسلم يا من بي أول لنا وقوة صل على من اسمه صخوة وصل من في العالي وسبي مع وفي التوالي في المقامات الأجمع وصل من في العالي وسبي مع وفي التوالي في المقامات اجمع يا باقي لي تقود الرحمة صل بتسليم على سهرمة والآل وسهب سوي العطاي وكالكلي نوير بلا خطاي يا خير منسل أرى إسكانا صلي على المختار.

0: وخير من امتعى، صل على سلعس سلفضل المطاع وآله وسابه وسلم وبأنر خلب الذي تحلم. يا من يعيس كل مؤمن يتي، صل بتسليم على هادي المتي وآله وسابه الإخوان وسغل خير كل سي خطوان. صل على خدم صدق والرحمة، خدم صدق رحمة بصرى وسلم يا مديم النهمة، والآل والصاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير أكسي، والآل والأصاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير حقسي. صل على قوس وخيس وخياس وسلم يا من مها بالابتياس، والآل وسهب سبي المنافي وليكن يا خير مهد النافي. صل على حدية الإله والعروة الوسقى سرات الله ونهمة الله، وسلم سرمضى والآل وسهب وسايح مضى، وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يخبر فكرتي مع النفيس، أوسط سلاميك لهبد المقيم محمد وهو صراط المستقيم، والآل والسهد وقلق إزمع كليتي يا من كفاني سلمى.
1: صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت سكر الله، والآل والسهد سوي المساكر يا من كفاني مكر كل ماكر. صلي وسلم.

وصل وسلم يا إلهي على الذي سميت اسم الله والآل وسوي رضواني يا مغنيا أغنى عن الأدوان يا خير من ناجى ومن يراقب سلم على نجم منير شاقب وعلي وسبيما سلام للجنى وللجنان ليهب خير الكرام وآله وسهده ما سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجه الكريم هب لي للجنان سكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي آس اتباع المستوى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحابة وبسقاي أخجل ساب وبيبصر كل حامل وسن من بي يريد من تحالى أمسن وبكتابتي رب الربي.

اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله والسحب فقد يجل من منير اللحب يا من به يجوني سني صل على نور هو الأمي والآل والسحب سوي الأمور.

يا من له تسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والسحب في العالي وفي المعالي صلاة العرس العسيم الأكرم.

في العلا المصفي وآله وسبه كما مها به أساس الجمال فمها صل وسلم يا رفيه على الذي سماته سفيه والآل والأساب وجه الكل عبادة لك بخير كل وسلم.

0: على صاحبه وهو المصلح صادق صدق صلاة تصلح.
1: صلي على صاحبه وهو المصلح صادق صدق صلاة تصلح. صلي على صاحبه وهو المصلح صادق صدق صلاة تصلح. مع سلامك وجميل آلي وسعدي في الحال والمعاني يا قائد لي مخجل التصدخ. صل وسلم على المصدخ وآله وسابه يا من يقف كففت ألسنة عداية والأقف. صل وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآل وسهب وهبني سكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين. صل على

سينا صلي وطلب تسليم على ياسينا يا باخيا لقدري تعزينا صلي بتسليم على ياسينا وآله وسهبه وقدري عجائب الباخي رد وجلي صلي على من خاد لي آلينا الخايد الخر مهجلينا وصل من علي في العال وفي أصحابي يا من يسون عيفي صلي وسلم يا رحمن على خليلك ومن آمن من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بصرني صلاة العرس عزيم البر.

صامي مطحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسبيك معاصر بدرري ولي مسرتي.

وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب صالحين قبلي صلح للناس والوكيل وصلما يا واهب التوكيل وآله وصحبه وفصبيا شكرا حكيما منك صاحبيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل وسهل مع صلامي وليكن بدينك الإسلامي صلي وسلم يا خير الرفيق على مخرب سماته السفيه والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة صل على ندب مقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بي خيار الحلماء صل بتسليم على المخبص المكتفي الكافي وروح القدس والآل وصحبه صوت التعبد ياسفا كل جوال وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع الجميع سهبي يا واسعا وسهلي بالرحب صلي على الب

وصحبي ومهجمي ما سعني فيك الكلي أنت السمي صل على المبالغ الموصول الواصل الصافي وسط التحصيل وصل من عليه في الآل والإصابة.

وفاضل وسلم في العال وسهل في العال وفي المال صل وسلم يا فطاه على الذي سماته مفتاه صل وسلم يا فتاه على الذي سماته مفتاه صل وسلم.

المفضل صل على المختار خير معاصي يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بتسليمي يا واهب التقريب والتكليم صل على المفتاح على مفتاح رحمة به مفتاح جنة مسيل البدي وصل من عليه في العالي الصراخ وسعده يا من يباهي بي صراخ صل وصل خالق الأسمان على نبي علم الإيمان وآله وسهبي واسقلني بما تهيب والصحيح اجهلني يا من له أركم سايقيني على نبي علم اليقين صل وسلم بجميل آلي وصحبه في الحال والمعاني صل مع تسليم صلميراتي على نبي دلائل الخيرات وآله وسهبه سوي الحمل واجهل به سانسمى أفضل حمل صل على مسعيه للحسنات ما صلى من جانب للحسنات وآله وسهبه خير الأمم ولا توجه لجهات الخمم صل على نور جميع الميرات وعلم العلا مقيل الأسرار وسلم عليه في الآل ما سهابه وليمنا الخير اجمع صل بتسليم على الصفوه عن جملة صلاة السنفوه وآله وسهبه ونوري صحفتي ولتتقبل صوري صل على في سبق والبراحة في كل خير صاحب الصفاحة وآله وسهبه بالصلاة.

لم يفارق الخدم صل على مرسل صاحب الخدم وسلم علي بالآل الكرام والسهد وقفني جوالب العرام يا ربنا صل على مخصوصي بالإسم والمجد على مخصوصي بصرخ العالي وسلم سرمضى بالآل والسد وكل يهمضى أسكى سلامي واهب الجسيل على نبي سايد الوسيل والآل والسد الذي نفاخ كما به لم ينهن النفاخ صلاة من آمنني من خوفي على نبي المنتخى سيفي.

0: والآل وسلم تسليم كما بي ليك أنا بالتحليم صلاة من فيه جلو وأسعار على وسيلة ساهب الإسار ما سلام في جميل آل والسبي في الآل والمال صلي وسلم على المصمى بساهب الحجة يا من دمى وآله وسهبه يا من جعل قطي كخدمة القيار فالجال صلي وسلم باني الأوطان على النبي ساهب السلطان وآله وسهبه يا من سلط كلا سبيلك الخويم فانسلط وصل وسلم يا مسيل الداء على الرسول صاحب الرضاء وآله وسهبه يا من أنار فاد كل مستقيم فاستنار صل على سلبية البدية أي صاحب الدرجة الرفيع مع سلام دائم في العالي وسهبه في العالي والمعاني
1: صل وسلم على سيتاج يا من بي فتا سرت تاج أي صاحب المغفر والمهراج والآل والسهم السور الراج يا من على أرشك السستواء على الرسول

البراق. صل وسلم في جميل آلي وسادي في الآل والمعالي، وليكن بأفضل الحطايا يا من مال الأيوب والخطايا، وليكن بصدق والإخلاص.

بلا انشرام صلي بتسليم على من دهيا لسائد الخاتم يا من دهيا وآله وسهدي يا من قلق لي خلق كل من هديت فانخلق على رسول صاحب البرهان صلي وسلم بالصم الأصحاب من آله وسهده وانصرني بمؤمنيك وبهم أسرني على النبي صاحب البيان صلي وسلم بالصم الحيان من آله وسهده وكني بلا مهادة والنبر كلي صلي وسلم على فسيه بكل زال منزل الفسيه وآله وسهبه ولي أل قلوب من لم يؤمن بكبتل صلي على المختار أذن خير متهر الجنان يا سل خير وسلم علي بلال الإسام والسهب واسكر كرما هذا النظام على روف والرحيم الوسهي برب الإسلام من مع الأهي صلي وسلم بجميع الآل وسهبه في الآل والمال صلي بالتسليم على خير النهيم وسيد الكونين باسط النهيم وآله وسهبه ونهيم بلا أسر يا خير مبخ منهم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت حين الخر وآله وسابي وبالبرار جدي بلا عداوة ولا قرار صلي وسلم.

0: أمر كمثل الخلق صل على المختار سهد الخلق وسلما عليه في الآل وفي شابه في العال سمما يفي يا باخيا لي كان دون خمم خد صلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في العالم شابه يا من رأي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافي رتب كاف في الكرب وآله وسبي والتحدي هذا النزام حمد مخد سمد صل بتسليم على سلفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع سياب الكمل وارفع لوجهك الكريم حمد
1: يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سلمسايا احمد يا ربنا صل وسلم ابدا على رسول وسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسبي واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهتم علي من سنوبي يا مالئا بجاه سنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى خير المنى خير المنى يا من أتتني كتب وهب لمن أفسه أو حمل وهب لمن أفسه أو عسل بأي وجه بنبي أمل وهب لمن حفسه أو عسل بأي وجه بنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابتدل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلق سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي خبلا يا ربنا بسر خليلك حبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا رب بحق وجهك يا وائدا ليس يرى مصبك يا من بوجهك الكريم

0: ضرر يا من لوجهك الكريم مثل كتاب كتب هب لي عزمة من الهتاب في كل شيء سهرا وباطنا وانفع بي يا مالك المواطن واجعل نفعا لسوي الامصار وخيرهم يا واهب الانصار يا سر اراضي وسماء سلي بلا عد ارى من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وصل من عليه واغفر يا غفور لخاره وآل الدين نفور وكل هراف سنسام السرمضى بصارة عسيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه واطفح به قبل التوجه اللهين إلى سوى قاره أنت المهين واجلب لمن يقرأ خير مراد واسمك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط به سواه يا جميل ينشد يا سيد البلاد والحباد صليا وسلما على نبي وكليا في آله وسهبه والترفع إليك سهي برضا يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمضى على كريم كله خطه سيدنا محمد ختام من أرسلته مبتلى الأنبياء يا سسمن سيدنا محمد ختام من أرسلته مبتلى الأنبياء يا سسمن وآله وسبه والتجهد سانفنا خالقا به ينجيل
1: يا من أمرت سوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسله من إقبالنا صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد ما كسلي فاخبر لزامي وسحي كله كرما ولا ترد الليادا لي من الحمل فاخبره مني فضل الله مناقصة وخذ بخير حناء لي به أملي أذكر بفضلك السهي ورد ينبه يا من بي سرت ساهدي دعاء ولم أمني أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا خير هاد أداني أفضل سبلي أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا خير هاد الأداني أفضل سبلي كن لي بجاه رسول الله مالكا مالكا عليه خير صلاة منك أنحبلي وارفع نسامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصحب الألل دم النسام إلى سخي سياب خدم ولا تردنه يا مصحب الخلل سواك المرد في سر وفي حلل بحق وجهك حقه لي رجاء لي يا رب كن لي وخذ لي برضا قردي وما التمست بجاي المنتخى لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرنا بالنسب أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرنا بالنسب أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: Serigne Touba neena da ngay moytu bu baax xir gu upp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp
3: bëgguna ma ñew ci tariikha al muridiyya ni mu jaaré taliba yi ba defal seen bakkat way melane wax nañ ma waxtu wi jeexna damay teunk rek ci ne yoonu murid yoon la wo xamni rawatina wirdu wi nga xamne moy wirdu cheikh ahmed bamba dafa nek wirdu wo xamni amul wu ko gëna gatt silsila ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh mundaqa mi nga xamne moy sunu khalifa yalla ko yalla yagal sa wërël mom ginaaw da ko jëlé ci cheikh mohammed al bashir mu jele ci cheikh mohammed cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu mu jele ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu jele ci sunu borom tabaaraku ta'ala lolu sirsir gën ko gatt ci kawsu te nit ta soobi dañu yalla sirsir lu gëna gatt ci la leer bi ëpp ci la barke bi ëpp ci la kawé kawé di gëna am li tax mu gaaw mom yoonu serigne bi ci défar nit ak tek ko ci istiqama tek ko ci yoonu xellal ak njub gu mat sekk moy modem day tariqa jami'a bo xam na mo am efficacité ci lolou xeyna duma ci meuna yaatal waye seigne touba wane sun borom dako jox munal majami' lo xam nit yalla yu bari soxla won nañ ko te moy tariqa yep ñu dajalel ko ci ben tariqa moy li wax ne hadi tariqati wa fiha al-ma'u tariqa al-qawm alladhina jama'u lolou cheikh mohammed bashir wax ne fa jama'a al-kull wa zada wartaqa فإن أخذت ورده أخذت ورد الجميع لا تخاف كبتا سيغ توبا كوما سا نيو تي موم نا دا لا جارالي سي اي جار جار جوروم ñaar yo xamni ci la da tribiya ni ñi mandal dalay jangal xam xam di la ligey lo ngir dind ci yow tayel ak dind ci yow reey feral lo sa bakkan di la tuddu lo yaar tuddu gu bari def ci yow it nga xamne geeno kenn té nit du gën kenn lumay ci gën ko ragal yalla ak gën ko jégué yalla ak gën ko bari xam xam bolé ca di lambo téggin ci lépp ci wax ci jëf ci ahwal yépp bolé ko sëñ bi di leen dénk ay dénkaan yo xamni moy léral seen xol di ubbi seen xel di leen jangal ay xew xew ci diiné loolu moy gattalu ni sëñ bi da yaré mbolém ñi andon ak mom ku ma sa jël wërdam bi itam tégo na ci charte yo xamni dara gënu ko gawit ki terbiye nit ak testiye ko ndax bokk na ci charte yoy la ci jitu moy jang alquran mën ci ñak bo jël wërdam faaw nga jang alquran faaw nga xam say farata faaw ngay fonku julli mbolo di julle ci mbolol faaw itam ngay def qiyamul layl moy di dundal guddigi niñ koy defé ci koor rek non nga koy defé budul koor faw itam ngay and ak ahli ta'ati llahi moytu ahli ma'siyati llahi faw nga bay kaba'ir yep ba do ko def ko ci wax do mak am ci iznu yoy moy shuruti al wird al ma'khud lo di sant yoy doyna ci tashkiya do ma dama amna yo xamni ay usul la ci yoon yoy man nako lim rek ci bu gat te moy ku ne xamna jaamu yalla la aslu la ci yoon ci tariqa murdiya principe la ci bu deugar ikhlas nonu cheikh mohammed lamine diouf dagay dafa wana sax somu don laaj lan la señbi wote dem nan la ikhlas rek ci la wote jëm moy sellal ci lepp ci say wax ci say jëf ci sa lepp yalla kesse tax loy jëf yalla kesse tax man lam yuri shay'an fi wa mawlahu yashillu lo la señbi wax idil murid la yurid abadan ghayra ridar rahman deddu aduna ci usuli murid la bok asru la ci murid señbi wa dara wax ne ku bëgg ak ci man da ngay jéggi aduna dog ak dog ma gis aduna ligay yaangi ci yaangi ci mir bi ma wër soko jigeen ak ci may dog gis lolou sun di wada wax wayfal wayflu itam ak baña gis dara ci sa bop lolou aslu la ci yoon di fagulu lew ak di dundelu lew lolou aslu la ci yoon ci saan la ci yoon li nga amit nga di ci genn di def ci yoon yalla lolou ci saan la ci yoon xidma itam moy ko meuna jariñ dara nga jariñ koko te do ci sakku ak tay wala ak cant wala ku ko xam mbakku ko gis lolou aslu la ci yoon moy xidma mang deglu bax ci guddal gi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم بوك طالبين باقي الشيا سن بوك طالبين سن عمر سوكيس مولون فسيني تمييني فرقيا وشكر دون لا إله إلا الله كتب أدي سن سالح مات هو الله الذي لا إله إلا هو
1: لا إله إلا الله

يا باعث لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا شهيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحق لا إله إلا الله، يا وكيل

يا الله لا اله الا الله قديم الشيخ ابراهيم الخالد نيغي شار مكو تالوي وقت نيان تي برتي لا اله الا الله بي نيان تي كاتلوك لا اله الا الله بي نيان تي دولك لا اله الا الله بي نيان تي رمندك لا اله الا الله كيب كوي ديغ سي كارسي يالا سا بروم ديغا سا بكار كيب كوي ديغ سي كارسي يالا سا بروم باغي توب دارا تي لو تي لو بون كيب كوي ديغ سي كارسي يالا غيرم توفيق شيخ ابراهيم تابيك سي ديم تي برتي مام شيخ ابراهيم الخالد جيجي

سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحوا أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اقتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب ما شفي المذيب العتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى. ثم صلاة الله.

قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفها به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر صيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزهزها غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم مرتديا كوني خديما أصنى وأن أفوز بالمقر الأصنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جهلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقي العذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاي بايتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه ولتقل لي ما أروم صل عليه في

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحرمهم من ظلمة، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال، يا من باستعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء، صل بتسليم على النبي والآل وصحبه وسن مغفي، يا من من الناس معنى عصمت خير الورى وشانه عظمت، صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه، وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا آمرا خير الورى بالعصبلة كما عصمته بها والحسبلة، صل عليه ولتسلم كل حين في الآل وصحب معا وصالحين، وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي، سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل، يا خير منزل وقاب عزبلة وخير منزل حباب بسملة، صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، كما بك استعاذ من شيطاني ونور القلوب كالأوطان، وفيه باركت وفي صحابة وآله ومتر الصحابة، وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة، وانشر علينا بركات الفاتحة وجلد لاءنا لعزب ماتها، ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار، وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام، ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي، ولتكفنا بعينه كل العين وكل ما لم ترضه لي يا معين، ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود، ولتكفنا بزال كل الذل وعن حرام أغننا بحل، ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه، وببقية الحروف هب لنا فلا به يغبطنا من قبلنا، وهب لنا بحق باي البسملة والسين والميم سرور الكملة، وهب لنا بالباء في الدارين ما يرفع العارين والنارين، وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآت وحرق العادة، وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما يسر، وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور ما لفي، وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا، قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي، فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا، سيدنا محمد والآل وسحب أني واستجب سؤالي، بهرمة العزبلة المنية صل على من جاد بالشريعة، سيدنا محمد وسلمي والآل وسحب وكل مسلم، ولتغنني عن التعوزات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله، وجد بعصمة لي من الضر وكل وسمة، بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة، صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه، سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي، وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة، ولتغنني بهكذا أنهاتي ولتفي غير بشر جهاتي، وليبارك في جميع الحركات وسكنات ويعلنها بركات، يا من باستعاذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا، لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي، أزب لغير جهتي شيطانا وليرد في وتني أوتانا، بهرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي،
بهرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوز بي حيث أبدا بهرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بهرمة الزال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء زمن بالباء والله مين هب لي بركة ولي لين باقيا بالتركة ولي هب بالهاي أنفها هبات ولي أدم خير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد النحو ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأعزبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولقي غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنيله مني المرام وبشقاوة ضرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لذيذ بتائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذب مكر لحزبه يا من أديم الذكر بنونه رددا لنهره جميع ما هذا من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذب ضر جاء به له وذهذ الشر بلامه لو الملام تصرفي ولتكفنيه وفعادي عرفي برائه رد له ما قصدا فيا من الضرر حيث رصدا بجيم اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يهبدا بيائه

صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايدا لغير نهوي لا تسوغ لي كايدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوغ لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وسكناتي وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ذا إتنابي والتقني ما ساءني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتهب ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاي هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالراء ردوانا يدوم من غير سغط وعناء يا قديم وليهب بالحاء عفذا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستع ومنك نفا بردا لا يقطع وليهب بالألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان الذكر والردى باللام والراء وقل للغردى وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشى اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه مهوى العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات اشكر محا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما ما تسلي من سما على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إتنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يدر يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوح المادية جهلتها خير مساء رعد.

في الحال والمآل وجل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة أن كل له وجل كتابتي كالأعمال الصالحات ليخد آمالي وجل لوجهك الكريم حتي بركة للوزر ذات حتي وجل بجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التفشير.

صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافل الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصلي يا ربا لو المهدى.